Has hot hand gone? Nananna Allah. اليوم والثاني أبي راح إنك عينات وطائفات. إن الله وهذا انشروها أما راح مسكوا انشروها كل الدول. اليوم أبي راح جوداء نك أطفال نحن أرهابين نحن.

الدين هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم

الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا

0: وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم
1: الله